0: NKV.
1: حمل حمل ها حمل حمل ها خلا ها حمل خل قل قل ها.
0: راديو من نوكاف.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKV.

0: فين؟
1: حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل قل قل ح
2: راديو منانوكاف
3: اكن دي موسكي لستر زون رينكافي.